أقول ولا اسم بعتمد. البنت مدمناني الكيمياء بيننا بتختلف. معاكي رقمي أول ما يرن هدخلك. فكرة إن أنم أسمع سر واندمج. عيل حمضان شكله من عيلة البلسمك. اللي عندي منتاليتي أنت فهمتش النمط. سيرك وتنصب فركش العبط. ما بقدرش حد فما كبرتش للبط. بتزيد بسوي الياض ما بتيجي سيرتي بتتظبط. ستايلست بيعاندني شاف الفت فطر عشان تخبت بخبرك. ما فهمتش الغرض. لو دخلت كلي زي البنج هخدرك. أنا مش بلوك إن بس على الريتم هفلترك. وخلاص قفلنا الراب فعلا علمهم الطرب.